القرده فان القرده جاي حديث طه يا بندن بندن يا قديسه بندن قديسه فال يا ما زاب مني يوبن جور ميم واي تور وانغن جور أغرق قديسة ما يلين دي جالي ما سمبني تنشور أي واي ما مويل تور ما أنغا تشور نيخ دام قدنى سنة دام قدنى أك أنا دام قدنى أك فات ما دام قدنى أك اللاج ما تفال دوب أفز القرآن بجنشور دام قدنى وين دوبا مخار يسن باي اي وين دوبا مخار ام الفال مخبار دوم بجي

0: سجنم وفضل مهجنم
1: محمد الله أما تاني ودى تزل فيه سبيا مالله فبندم والله فسيلم والله سدبه دمك الله وما جوكي كدي هكي اللي هو ودي يسي فتي ينتدي لونو ينتدي فعلا هكي اللي هو مدي دادم سي فتي بموني كاري فجون سارو كنو على هكي اللي كاري فجون سارو كنو دينو والله بموني تاوى على هكي اللي هو ننجد ينتدي أنا كي سيد لهم دير ويالا دينو ورنم

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيشا واد كومبا
1: فاطمة تبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارو ندول فودو سدو ودي وجنر مبودو اند محمد رسول الله ان هذا
2: مريم
0: وي باغ مريم اسام بلا دان غاندي او وي تيمت جوي مودال باركا وي جوجي نير دي باندلو محمد رسول الله ان دادو ودي مانا تيمت جوي مبودو lay kone way madame djabou djaw

وحكام مالك الكرني كرموجي وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سادة وحكام الهتم

جريان ابو يان اما سيان عندكم جناكم بال لرو ابو مختار ديت ابو سوق يوبا جمتين دمكنا انجاز ما يلا تكنا نسويا ترو بجاي قبلي

جاي زمان من جانب النوار والباي مردفنا على البيت العيدفنا الله أجل من جامد تدور نكر جرنا

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله انني ما نذرنا على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله كذا كل شيء.

جاولجم واي ميمام سم القرم ججوم لسف فربنا ما نبالك ارضو تي گند جوارم گي ماجور مبو فربنا رم گي ماجور مبو خرك دا

اقبل فات بلا جاج اقبل لا جاج بايكا تجاج وشنا كارو اي بلا زي ما جاج اقبل مامي جاي كوكو ماكا جاي بايام مكي لاي فات جاي جاي تاي ما جاي بلا سمبلاني وصباي مكي لاي مفتاد نفو جاي انا جاي مني جان كمباي جوف ماي منا نيان كوكو مساد نمي جاي باي بايام مساد نمي جاي ماي فايا خاز جاي باي بايام مادان رين كوكي نجاي ساي جاي Pull me to

0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كغوغا تجاني تجانو دايتن تفول بي كوتال جانغوي بي.